دجمني خوين ريجي غدار كوتني ولاوان هروك قرقي هار درندي بدخو جلادي سرشيت بو خوين رشتني ملت كوتكار ديسان رنگين بو چنگي قلاوي بخويني پاكي خلقي لادي وشار دجمن بزانة طولي هاوريان استين مو من يك بهزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار